0: سلام كمي تمسيو نيروبع فنو بي بي سي تقرنا انه اردرا نحمام ايبولا نمكل غال حيلي عمام مقاما قليتا ابونا ماتياس اب ارسي بزعواز تفت امكتلت امنتي انتايلوم
1: بإسران سلستان دماء كلتا مويتوم كاب اسلام وونس تقاتلو شما قلل لو تيوم دماء كساب حجي اي تقابو
2: كدم حجي قولعت كتيلو ملينا بعد ما متيل لهو
0: قد أميتير قالن في السحة أبا مدرخنات إنت أصله
3: قد ناي ولك أملختي ناي زي عالم أب سفل على يخرنا عثنا عالمنا نزور بوزلو دفعن أدرعن أو ولك ثبات أب حورة ثبات أب مصحات ريقاتات ناي كلن هاقرات وناتي تمكرو ناي إيرفرا تمكرو
0: تناي مكتة تال منيستري تعنا إيرترانتي أب ديموكراسي ويت ريبابليك كونغو يوغاندا ترايزولو لبدا إيبولان مكلغال ودن كمزوت منغستاوي معكن زينا حبيران حلافي مكوت تارتا محلالف تحماموات تهاجر بهاجر درجة حيلي عمام قويمو ألو كمزبالو أتتبت أبي تكس دكتر أر برهانا كمزبالو أب تهاجر زلوا كلن هوسبيتالات بزعباء تحمام حبريتات وهيبون ألو أب معرفو نفرتون مكوت أتاري رسنيز غوم بوتا تدالي لو جاشمس أتو نبتن بتحمام تتقلوا هجرات توقعيزهم انتانيرهم كحتتهم نيم مرمري زجلجل لابراتوري تداليو كمزلون دكتر عرايا حبيرو لو أبل تنقروا بتي كونغو زخونا هجرات زنبرو إيرتراين تنقاغل كقبرون ممرحيتات ككتاتلون التداريكتر تمحت إنو أبل يوغاندان دوب سودانن بعصر تتات أشحات زلطورو إيرتراين أبل رئسه كتماتات كامبالان جوان كمزنبرو يقلت بسنكزي كابن نابن أسمرا أتن كتماتات زملالسو جياشو وحدات يكونون ودبت عنا عالم زوتو حدش تبتب كم زملكتو متن موتن ملكفتن كابتا قديمو زتحبرة زتحتو كوينو متنحو تسفاهي بلو بمسارة زتخايدة متنعتي ابزنا حجي اللبعي كساب سوني حدا سنة ابزنا برا اوان تراي سوسا سبات بات حمام كم زموتو كرقا قلتن كلو بدمر سلستميتن اربعان اربعتن بات فيروس كم زتلخفو سمى زتعنا ديموكراسي اوت ريبابلي كونغو افليت امالو تلخي فوم كي كونو زتترترو ميتن عسر تشدشن كالو دمه مكتتال يقبرا لو مالو بوغن يغاندا دمه قطري استلخفوه ناب عسر تحمشة كبكبلن كلو متن موت كاب حدا سب احلف انزلو ودبت عنا عالم اتحمام عالم لخاوي هلتو تحدقا Public Health Emergency of International Concern مخانو دحريم اواجو نمك وتتارو حيال تعرتات يكاير كمزلو يفلت نفلم اوانا بشحن جعت ميتن سبعان شدشن ابا زاير نحجي ديموكراسي ويت ريبابليك كونغو زي تغلق الى ايبولا كاب منكع كنفزن كالوت عاليتات اهباين بستبقس فيروس زي سعب مخانيو زمن ودبت عنا عالم كم زبلو بتحمام استلخفو سوات كموتو زلوهم تخلو حمسة ميتاويتي كدم حجة أبسترعي لبداتات اتحمام مت ان تخلو موت كاب عيسران حمشن كساب تيس عميتاويت بتحنيرو اتي فيروس كاب سب وي اتوم انسساتات بزوات كم دمن كالكالن زبلو فاسستي بمتنخف كم زم حلالف يفلت سلازيت ريت اكالات مستين مبلعي او احتن شقاق منتاف عراوتن وزته وسان مخانيوم سمويات عنا زمعدو أب كل الأرامية زوبا أرسي أب العلي أمنتن أباتي كريستيانن زفت زمت قعدي كسام معاس زبل حزن كم زفت أرى باتراريك أرتوريكسويت بيتي كريستيان إيتوبيا بدو أبونه ماتياس تزاري بوم أب زحلف سنبت سونين أب كل توريراتات مبرق أرسي بزتفت زممت قعدي عسر تسلس تسوات كم زموتون حدا بيتي كريستيان كم استقاتلن نبرتن من جتات أرتوريكسويت بيتي كريستيان نبي بسحب بيروم ليك أب أباس هاجر سبكت اتغبابي زرزر بتمت قعدي موتو سبات كزرقو حوكالو سبا سلطان من محدار تكبابي بزعواتي مدقعتي خون قد آت زخنا حبريتا كم زي بلوم نبي بيسي قليتوم نزي سعيبو بتو أبونا ماتياس أبا أرسي أبلعلي أمنتن بيتي كريستيانن زبت حزس كحكح مدقعتي لبنا دميو إلوم بي بي سي نزي تفلالي يونيبرتي الزراري بلو نتقن الدبساي زرزرو أدلاتو لا
4: من جتات بي بي سي كاب هاجر سبكت مبرق أرسي كما زحبرو اتمت قاعتي سنبت إسران أربعة قنبوت كلتشن عسر شومونتن بقصات راقز كمز جمرن أب وردا سلطانا فوليسمو بيتشيتو أبز تباها لكبابي كلتسابات أب وردا أسكو دما عسر تحادة سابات كمز تغطلو حبيروم أب تمت قاعت استفدس أملو كبابي حاو خمز تغطلة ن بي بي سي زحبرن ተገባሪ 101 ዓመታት ዘቆጸረ ጠለታ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በሐዊ ሙሉእ በሙሉእ ከምዝዓነ ወይ ገልጽ ክብራት ሰማዕትና እዞም ዘዘራረብናም ነበርቲ ብምክንያት ስጋት ድሕነት ድምጾም ተቀይሩ ከምዘሎን ስሞም ከምዘይንረቕሖምን ንሕብር
5: ለኣድማ በታኞች እዛ ተመድቦም
1: ነቶም ኣድማ በተንቲ ኣብኡ ተመዲቦም ካብ ዘለዉ እቶም ሰለስተ ሞይቶም ብ23 ድማ ክልተ ሞይቶም ማለኻ ሓደ ሞይቱ ሓደ ድማ ቆሲሉ ኣሎ ካብ እስላም እውን ዝተቐትሉ ሽማግለ ኣለዉ እቶም ሰለስተ ኣብ ሓደ ጉድጓድ እዮም እዚኦም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይተቐብሩን ርእሶኦም እውን ኣይተላዕለን ካብ ታቦተ ሕጊ ወፃኢ 101 ዓመት ዘቁፀረ ጠለታ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ብሓዊ ምሉእ ብምሉእ ነዲድ እዩ
4: ካልእ ጓል 12 ዓመት ውላዶምን ካልኦት ቤተሰቦምን ከም ዝተቐትልዎም ዝገለፁ ነባር ወረዳ ኣሰኮውን ስድራ ቤቶም ሒዞም ክወፁ ከም ዝተገደዱ ይገልጽ ብዘይካዚ ንድሕነቱ ስሙኹን ዕቅቦ ዝሓተተ ውልቀ ሰብ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዕለታት ዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ብምረት ይገልጽ
2: ቅድሚ ሕጂ ቆልዑት ቀቲሎም ለይና ብኣዳማ መፅእ ኣለኹ ንሕና ንድሕነትና ቀዋሚ ሰራዊት ይመደበልና ኢልና ካብ እናሓትት 5 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ግን ሰራዊት የለን ርእስኹም ሓልው ዝብል እዩ ግን ንሕና ሓረስቶት እምበር ዝቐሰምናዮ ተዓሊም እውን የልቦን ኣነ ንኣብነት 3 ኣባይቲ ተቓፂሉኒ ስለዚ ዝበዝሕ ሰብ ፈሪሑ መረበቱ ለቂቁ እናሃደመ እዩ ዘሎ በቃ ብፀሎትና ብእግዚኣብሔርን ኣብ መንግስትን እናጠርዓናን ኢና ዘለና ኣማራፂ የብልናን በቃ ደቀይ ፍቐድኡ ኣብ እንዳሰብና ራሕራሕኩ ይና ብለኹ ደቀይ እውን እንዳሰብና ሰርሑ ኢና ዘለና
4: ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣርሲ ኦሮምያ ንክልል ሶማልን ጅግጅጋ ዝኾኑ ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ኤልሳኤ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ምብራቅ ኣርሲ ወረዳታት ኣሰኮ ሽሪካን ህንቀሎ ዋቤን 13 ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ተቐቲሎም ልዕሊ 280 ኣመንቲ ተመዛቢሎም 101 ዝዕድሚኡ ቤተ ክርስትያን እውን ተቓፂሉ ክብሉ ሓቢሮም ቢቢሲ ኣምሓርኛ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ሃይሉ ኣዱኛን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታንቲ ክልል ኣራርሳ መርዳሳን ብተደጋጋሚ ደው ኢሉ ብዛዕባት መጥቃዕቲ ሓበሬታ ንምርካብ ፈቲኑ ኣይሰመረን ቢቢሲ ኣፋን ኦሮሞ ንሓላፍ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዞባ ኣርሲ ሶሪ ወጊ ትማልሶሉስ ምሸት ንዘቕረበሉ ሕቶ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓበሬታ የብልናን ገና ነፃር ኣሎና ክብል ምላሽ ሂቡ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈፀመሎም ከባብታት ሓደ ዝኾነ ኣመሓዳር ወረዳ ህንቀሎዋቤ ሓሰን መሓመድ ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝተቐትለሉን ንብረት ዝዓነወሉን ፍፃመ ዝኾነ ሓበሬታ የብልናን ኢሉ እዞም ጥቕዓት ዝፈፀሙ መን እዮም ክንብል ንነበርቲ ኣብ ዝተወከስናሉ ሸኔ ከም ዝኾኑን ተዓጢቁ ም ከም ዝነበሩን ብምግላፅ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ከቢድ እዋናት ከም ዘሕለፉኦም እቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ዝገልፁ ይኹን እምበር ቢቢሲ ናይ ትምህርቲ መጥቃዕቲ ተኣሳሲሩ ስሙ ዝለዓል ዘሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ውሃቢ ቃል ምዃኑ ዝገልፅ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝመደበሩ ጅሬና ኣያና ኣብ ዝተወከሰሉ እዚ መጥቃዕቲ ኢድና የብሉን ክብል ነፂግዎ
6: ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከስግረኩም ኣብ ናይጀርያ ብሞት ብዙሓት ሰባት ገበነኛታት ኮይኖም ዝተረኽቡ 4 ሰባት ብሞት ተፈሪዶም እቶም ኣባላት ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኖም ዝተፈርዱ ሰባት ኣብ 2022 ናብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እትርከብ ዞባ 141 ኣብ ፀሎ ዝነበሩ ሰዓብቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብምቕታሎም እዮም ብሞት ክቕፅዑ ተወሲኑሎም ዘሎ ኣብ ዓለምለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢራን ሓደ ሰብ ከምዝቐተለት ሰብ መዚቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካልኦት ልዕሊ 6 ሰባት እውን ቀሱ ኢሎም ኣለዉ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰዱ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ሕነ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ነዳዲ ደሴት ቀሽም ዝተኻየደ ደብዳብ ኣሜሪካ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣብ ሩስያ ተቋፃፀሩ ምብራቅ ዩክሬን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 10 ቆሲሎም ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ንሓንቲ ኣውቶቡስን ድሕሪ ምህራማ እዮም እቶም ግዳያ ተቐቲሎም ሩስያ ብዩክሬን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ክትገለፅ ንከላ ሰራዊት ዩክሬን ርእቶ ከም ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ ናይ መወዳእቲ ዜና ኣብ ህንዲ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብውሕዶ 21 ሰባት ሞይቶም ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ደልሂ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብዙሓት ካልኦት ቆሲሎም ከም ዘለዉ እውን ፀብፃፋት ሓቢሮም ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ኣፍሪቃውያን ዝርከብዎም ወፃእተኛታት ምዃኖም ፖሊስ እታ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ
7: ብትካል ሰብኣዊ መሰላት ዝተዳለወ
0: وعلى أوسلو فريدم فورم 2026 كب حده كساب 3 سنة أبا نروي كيدالو أزي مفراس ولك أمل كي بزبلنا عصر تشمون تكزيو زي كيدزولو مدب تتابغتي سب أو مسلات كازيت إنياتات سنت ببنياتات كيلاتات تكنولوجين هندستي بوليسيتاتن وزته زي إكابلو عالم لخاوي مدرخيو أبتي كداماي معلتي نايت مدرخ إرتراويت كازيت إنيا قد أميتن أبا وتهدرو بيت ما أسرتي ما يسروات أسيرا زنبرد يرقى ألم فسها نا إرترا هولك أملكي قبل على سدرابيتات زاوجو جكانا كويناتن بزبلار استي مدرا أسمعا بزعباتو على أملكتنا نا إرترايت قد أميت يرقى ألم فسها الزراري من يالنا
3: نا معلم درجة زقاب ويزر رخب ويعدلات نا مبه هال زفال إرزانتات نا مسمع مدرخ تماشاك أقات أمين أنتي كابتن زانت أم نخنجرو كنا تتعدو من خبلتو أبزعم تزيع دل درخو سبات كوينة نب أطلو تبعيدة اللخو مالتي
0: تبوير قالم زانتا هون أكافي الكنير كمو عمان تايزة تكورة ينيرو تمدرة
3: أنا زي عم تزي تيما مفرس ولك أملكي عندي زبل نيرو لازي تزان تاتات كأبغت تم بتزاوارن قداي ناي ولك أملختي ناي زي عالم أبسفل علي أخرنا عثنا عالمنا أبسفل علي هقراتنا هقراتن نزور بوزلو قفعن أدرعن أول ثبات بحبرات الثبات أب مزهات ديقاتات ناي كلن هقرات وناتي تمكرو ناي إيركرا تمكرو مثل ستي حبرة السب نايزي فورم بوغير كخاء أفلوتو بزعباتي أب إرتراز اللو خونتا تفلوتو نمعباي ونك حق الزانتاي كنقري تعديمة سلازي تيقا وشتي ساعتوي عثر كخمسة زبالكيو دقيقة تقربض فتنكو واني أقات أمخوينو أب زبادو بوب أب عد غيح ستوهلي عديت تماهير عابي كاب عد غيحنا منك أبزلو قعزوناي هيوتي مالت ناي دار قناي عدمي ملؤخ بهالزخئر بوحدات مسمرات اي خئر وفتينا بمن قد زانتا قيري نتي ناي افتراخنطا نمقلات نتوطعناي افتراوين نمكفال فتينا مالات
0: مبار كابتي زل عالكيوم نتبتات كابها قرنان توتيناون امباسيتات يسلينا يوم الكنيركي ازي سقردو باون مفررح عب سدت نزلو افتراوي ندوم تسوك عبس كمي يتسلولو
3: كيف تناخ اصلا زخونا سب كابها قرنان هاجر مدويت من قد هقو عزيخ إلي خواني نحنا إرسوين قل كيف تنا بحيلين دقنا كافت أبعد كمست أبعدنا زقات منا شقرات كوادا در زخئل كالي شقرات كمزلو إنا فلتنا ريسك وسيدنا رقا حديو مالت حديو خواني خئلي كموتو نخئلي قل أبزي أقزي كابزي موسي فتين استحامسا ميئتاوي تسكن تتعوت فرق فرق يحيزو يونتي خلو أدرع كراغو فوز فتن مالتي خالي إذا نفتح التوخيين مملاس أبزي دحر مبصح كاخاني كم دليت كاخت الزارب كم زي تخيل كم دليت كاخت حسب كم زي تخيل دليت كاخت قبر كم زي تخيل كم زي سمعك تسل خنزل لخا أو حسنة بوتا خنزي لخا سمعك زقبر معك نقراتي زولون أبنت فررح الله ناول أسابة زربا مسيرو زولو وبزع مفرحنا إذا قطعت له صاب كيوة زحت تمثل مفرحة له كم أب أوروبا كم خبر خي خقول اليوم مثلاً كم جيرم خا أب يمكن أبرو جل زبل حتى تكيك تخلقي كم خبر مفتانهم راح معلت خاخر بشل كي خقولي مالسي كم عينة شجرة زحلت له بخم وفرحوا من البط إله فرحوا زي بمط وتعبس وين أبتهم عينة قال سمعت أو دلت له أصاب بس حلو
0: معربين هجرات نني معبالة ربحاتن قدامنا بمهاب نتسرعات يغط الوا اللو اختبلون وغيسكي يخمو إذا خاصي مستزبل كيو تغاراني يخونا اللمو كما يوزي
3: أي قارنني مغنياتو نحنا أبزعل زلنا يو معرابة وحاقرات شقراتنا ترائيو كساب إرترا وطخين كان أبنات كاب إرترا دوكمنت خاختم كم زي تخيل وطع ختم زلك ناي مولو عدمي خا وتخدر نختكون كم تفرد تقدر بزي فردي أبيت مأسرتات كتبل خم تخيل كم هاقر توتس انت خيل كخم زي فكادك يفلت يوم زيوم هاقرات زلنا يوم سلازي نزل سلازي فلت يوم نقود داينا نسيناتنا ناي أسايلم حتو نسناي عقوبة حتو يقبلوا تملي صوم مستسرعات مدنقات كهلوهم اتي ان هاقرات بزلوا اتي ماسي نسو وزلون اتي ابزي زلنا يو معرباون هاجرات ماتشم زغبرون نطفتات دو كبلون كغبرا اللون اندحر زي غيران كن نتيناتنا وصعا نخقطن ابركته يغبرا اللوه مالك
0: يغني لنا غازيتنيا غطامي يرجع لنفسها
3: انا ونغني لنا
6: كبرى سمعتنا نايز علت فنونا أبزيزا زيمنا لنا مساقم زمسوخو أزي برهانا مس أوها هديت مربنت أن الدبساي ترنيا تكنيشان ديفيس مواصارو بمخانينات باح بخالق تحستو كسابن الرغب برخليتي

0: سلام انقع بدحان نام مدب Essential English Conversation متاخون ازي نتمهاروك انقع انجليزينيا ازيو ادلاي زخون مدبيون انا تمسكن بحال ابناي لو مخفال بزعبا معاس حرار كمز مسرتكم كمي جيركم كمتعللو كتمهارو يخون حجي نقلال كلتا سبات بزعبا السمر عاولو اوان كنسمعينا
1: When did you get married?
2: I got married in 2002.
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah.
0: إزي ميييت كفافيلنا بمغرب نختلا معمدو خنحقزوكم سلازخونا زخبد انت مسيلو آي تشاولو. بمجمرتا Emily نجاري معاسيخة تمر إيخا إلى حتي تاتو. When did you get married? نزحرق سميعكم دقمو.
1: When did you get married?
0: Gary, أنا بخلت شحنكلتن إيه تمر إيه إلو مليسو. I got married in 2002. ما عسكم التمر عخم نمنقر. I got married in. إلكم بمجمار إتا عمت مهرت توسخلو. عمت مهرت كننقر كلنا نقدم إتم كلتا قدامت أحازات دحار إتم صرفو كلتا بمهاب إنا نقربو. نزوم سعبو أبنة تسمعو.
2: 1998 2012
0: كاب كل التشح كساب كل التشحن تشعت النزلو عمتات جن كي كفافلنا اتقصر بمولو إنا نقربو نزل سعبا قبل نتات نسمع
2: 2004 2008
0: حجي نزل حرق سمعكم تقمو
2: I got married in 2002
0: Emily نجاري من يسم بعلت بيتك What's your wife's name إلى حاتي تاتو Wife بعلت بيت مالتيو نبع البيت دما husband إلنا نسميو سمعكم دقمو
1: What's your wife's name?
0: سما سارايو بمبال Gary ني Emily سم بعلت بيتو نجيروا Her name's Sarah سمعكم دقمو
2: Her name's Sarah
0: قرم حجي نتزبلكم مو مسناي كالو اتسابات نمنلس أركت عماكم تسيني لكم سمعو
3: When did you get married?
4: I got married in 1980.
3: What's your wife's name?
4: Her name's Maria.
5: When did you get married?
6: I got married in 1995.
5: What's your husband's name?
6: His name's Sam.
4: When did you get married?
1: I got married in 2004.
4: What's your husband's name?
1: His name's Frank.
0: حجي دقيمنا خنفتنانينا. نتهم نا إنجليزينيا ملؤات حسابات سمعكم تقاموهم نفس وكف ملؤ حسابات حنساب كتسمع وايخم
1: When did you get married?
2: I got married in 2002
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah
0: استمهاركم مو كساب كنديك متذكرون رحجي لاتوم حرقات بقانقو أخم سمعكم ناب إنجليزينيا ترجمكم أغربوهم ما عاسيخة تمر إخا
1: When did you get married?
0: أنا بخلت الشحن كلتن إيه تمر إيه
2: I got married in 2002
0: سم بعلت بيتك منيو
1: What's your wife's name?
0: Sima Sarayu.
2: Her name's Sarah.
0: Bit amit ubo. Hiji bizaba ma ask him to marahum, misabat katalutulu. Nihutotat Emily, Melsi bimahab telamamadu. Bahalitesh and Shamwanten, kamitamarahum, Simba altibet kumka, Zuhonis and Marit kumnagaru.
1: When did you get married? What's your wife's name?
0: قرم حجي نتزن برا إلال بمولو بمسمع زقربكم ومالستات نمكتتال دقيمكم سمعوهم
1: When did you get married?
2: I got married in 2002
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah
0: حجي مبقر بزعبا ما عسك متمر عخم مسابات بزق قواب كتعلولو تخولو استمهاركمو دقاقيمكم من الممماد آي ترسعو أبزغلت المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سلسنايو باي
7: موسيقى Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Mai saurare assalamu alaikum Rabi'a Turinka ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta ce hararan kare kai ne ta kai kan sansanonin sojin Amurka cikin daren jiya. Amurka ta ce tana fatan tattaunawar baya-bayan nan da ake tsakanin jami'an Isra'ila da Lebanon za a samar da daftarin tsare-tsaren dawo da zaman lafiya a Lebanon. Wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu saboda matsalar tsaro a yankin Arewa maso yamma a Najeriya ya karu da kashi 22 cikin 100.
8: Zan garin birnin magaji nake ƙauyukan da ake yin mu kawai ban ma a kada ya so kusan duk annan garuruwan an wa abin da ya sa maka wace dole ne malam don duk abin da ba a kawo maka tsoki ba ga mugun makami ana ma barazana da shi an halga wani na kusa gare ka kaga dole ka gudu.
7: Masana harkokin lafiya a Najeriya sun fara kira ga hukumomin kasar da su fara daukar matakai kan cutar Ebola domin daƙile ɓullarta a kasar.
9: A cikin kasashen da Ebola ta bulla ta fito ne a cikin masu hada-hadar tonin ma'adinai na ƙasa. To saboda haka ya kamata a yi maza-maza a nemi duk inda ake haƙar ma'adinai a ilmantar da su.
7: To muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya.